شفتك السيمانه الماضيه في الكره الاوروبيه ديال الشمس ديال موريتانيا، وجينا باش نلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي سادي في لمتي تزوصو، شوف داك السيمون في المول الجمال ديال الكرافان ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد